يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

الحضن الهنيه.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.

0: أبطال أحرار وبيبقى الوطن.
1: بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصالي بجفا عاف الموال.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد. تسلم ايديك. قلبي قلبي. هون المشكله.

وجت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

0: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا وان
2: يا أي أموال لبناني جيم جدار
3: لايك إيما لايك تعي عمي تعي كنا

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا البلور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل. كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل. ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين بيجي واحد مدري النايم بياخدها وبيفل.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

لبنان قريبا نحنا نزلين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدني طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا الدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
0: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

بيرخي ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح وعم بيزعلني للوح برخي ولا بكتب اللوح

Dios.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أحلى المنوعات الغنائية تسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: طالع دين من الحب من مشاكلنا اليومية.

جعانا. صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قهوه معك خلي جميل كمان.
2: زرت ريد.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا دميش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون حسين. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطة نجوى، وحياتك نسيت عندكم البطانة والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: انا بيتي واسع ممكن اجر أوضة.
0: كتار عم يسألوني. ليه ما قلتيلي من الاول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وانا كمان عم يسألوني، بس ما بدي اجر من مكان.
4: مادموزيل انا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إلي؟
3: لك انت؟
4: انا وحدي. لا اديني لوراي. بظهر من الصبح انجا ارجع المساء.
0: درويش مثلي مثل زين نجوى. درويش مثلي انا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل ان تنسى ابنا درويش بدلك على بيتنا.
4: شكرا لك. مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
5: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش انا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام.
5: بعدين انا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش، انا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، انا بيني بك اشياء.
5: طيب بردون، بس بدي اسالك ليه بدك تستاجر اوضه؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: كنت نايم عند واحد صاحبي، بس اللي ظهر اخر مدي صار يتضايق فيه.
5: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
6: لحظه ست ملحم، كنت كفيت درز هالقطعه اللي بايدي بس.
7: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
3: والله مشوار متعب.
6: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
7: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل.
3: تكرم يا جارتنا.
7: الله
3: يكرمك. بس دقيقه ترتاح لي شوي.
7: ايه طيب عيني.
6: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت انا على السوق انت عم تفتشي بهالدفتر؟
7: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخه وجيت. شو بقى شي لحالي ارسلك. انا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
3: تشوف
7: شوف هيدا نشوف حلو.
3: ايه بس انتبهي ست ام الحين، هيدا الموديل بنصحك كثير.
7: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك اياه انا امبارح.
7: ايه يا اخي نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
7: منيح لك يعني. يلا ذكرنا الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
6: ست ملحم.
7: نعم.
6: انا عندي تبعي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تريد.
7: صدق هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياسي من هون. يي علينا اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
6: خليكي بشغلك انت يا اختي انا بفرح.
7: اوكي.
4: نهارك سعيد.
6: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
6: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي مدخلها من برا، فرجيها.
6: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
6: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي عم تشف فرجك على الاوضه.
4: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
6: تفضلي.
1: كثير منيحه
3: هاي. خلصنا،
1: يسلموا دقيتك.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
1: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتوا تاجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. أيه. بصير المستاجر يفوت ليا من برا.
1: الى باب خارجي. اذا كان هيك معلش كثير منيح.
3: تصوري هو فايت ظهر من هون لك.
6: يظهر الاوضه عجبته كنجوى.
4: اتفقي
6: معه
4: للعم. اذا ما عجبتني الاوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
1: شو في عينه رفيعة اخونا.
4: متأسف يا اختي، هالتهمة مش اللي انا غلط.
1: لا يا خي، انا ما بيني شي عدم المؤاخذة، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضة؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجباري على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا، باخذ اجرتي منهم سمحه نفس.
1: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحه، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحه النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخه على النار احسن في بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
4: حضركم.
1: بكره رح تفصلي لي التغيير مش هيك؟
3: تكرم عيني. تبقي تعي سلينا.
1: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بجي، بديش عزيمه.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم، تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
4: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الأرض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
6: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
4: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هشقفة البور هذه.
6: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
4: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
6: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلا نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
4: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم إلا تكونوا راضين علي كمان.
3: وما أنه هلا وجدت عنا ترم الظهر، شو رأيك نتغدى سوا؟
4: للحقيقة يا بنتي أنا جوعان، وخليها تكون افتتاحية المعرفة بيناتنا الخبز والملح.
6: وهي أنا فايتة حضر الغداء.
2: جهزي عن جديد بيظهر؟
1: نعم؟ ايه؟ ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: افش مين؟ يلا رجعي عبك بي، طروح أطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
1: ايه؟ إذا ما كانش في مانع، نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك، انتبه، هالأيام غير هك الأيام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل، شو تعمل
2: هاي؟ هاي عم بلش تاخديها عن جد. روح عمي روح، انتو نسوين مثل الجيش، ما بتهتسوش الا بالغربلة بس.
1: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين، اللي فوق الغربين واللي تحت الغربين.
2: عم تقلك روح يعني، اخذتك عن شغلك واخدناش روح.
1: يا لطيف شو صاير عينك دايقة؟ ايه حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياط.
2: نحن اللي منقودين اللي فوق الغربال واللي تحت الغربال. ايه؟ خاطرك.
1: قلت خاطرك.
2: أنت أجيب المصريات. ايه لا ما شرط يا ست. أبش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
7: ايه
2: وبيفضل معك
1: ولك يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاجه يتنقوا دماغه وعلى ذوقها. يلا باي باي. بدك شيء من الخياطه؟
2: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
4: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
8: مرحبا.
4: مرحبتين. اهلا وسهلا.
8: شو عم تعمل هون؟
4: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
8: مين مأجرك اياها؟
4: الخياطات اللي شو
8: وقديش مأجرينك اياها؟
4: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
8: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
4: لك يا خيي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر يعني بعد ما في سند اجار بهنيتنا.
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف هيك.
4: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
4: طيب اسالوا للخياطات.
8: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
4: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
1: اسم الله عليك يا خزنعين ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا، عشره عمر نحن وياها.
1: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس. هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
9: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
1: ايش خلي عنك حبيبتي خلي عنك انا بس. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
8: لا والله جاي شوف شريكتي بالملك. يعطيكم العيفه.
9: ايه زيدك عافيه عم منصور.
3: تفضل.
8: لا شكرا مش مطول. سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
8: انتو انت واختي. ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف؟ بسند الأجار البيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً. طلعت عليها الشرط؟
9: مظبوط عم منصور، بس نحن سكننا بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار.
8: لا أسمحيلي، هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
1: طيب دخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار، شو فيا شو صار؟
8: صار كتير يا ست الملحي، أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكل أو إشحتهم للأوضة.
1: وليش مضيق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
8: لا مضيق علي كتير يا ست الملحي، مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة.
1: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
9: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل، من اللي يخلي الأوضة؟
8: إيه هيك وإلا مضطر قدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
9: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
9: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
1: بسيطة يا تانت بسيطة، أنا عندي رأي. إذا كانكن شفقنين على هالرجال وبدكن تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين، إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
1: ايه تعرفوا ليش؟ لأنكن إذا بدكن تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني، بجوز يتمنى، او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالايام.
9: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين هالأهمية الكبيرة؟
1: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا تعني معروف.
3: تكرمه.
1: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
5: خي ابو ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
8: منيح بس ولا اشرف من هيك بنت. ليش في شيء؟
5: ما في شيء، لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
8: الله هلا اخولك درويش خلينا
9: بدك شوفك عمي ابو ملحيم.
5: هيدي وحده من الخي ابو ملحم.
8: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
5: هي ما هي الخي ابو ملحم الا ايه الله يخليك الا ايه.
3: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم، بتحب توصل لها شيء معي لست ام ملحم؟
8: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة انت واختك؟
3: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
8: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
3: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
8: مع السلامه.
5: الا لك الا قبل
8: ولك روح
5: على
8: درويش
5: لك مش دمي وكسرت ايدي على عكسك وقال لك الا وما كنت الا لما كنت الا يا ابله لك روح على كم معروف.
8: ولك شو بدي اقول لك زلمه؟ شو بدي اقول لك؟
5: انا بعرف شو بدك تقول له بعد ما وصلت للقمه للتم. كنت الا انا بعرف قيمتهم.
8: وصلت اللقمة للتم؟
5: ايه.
8: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوس يا؟
5: لا لا ما بدي العوس لعوسة، بدي
10: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
5: نعم، قول ما لقط عنا حديثك كل النور.
10: وشي هيدا؟
8: روح عمكم. لك قفلتي ولا كل
10: المروي يا جاك.
8: شو؟
10: ايدي في النار. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
8: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
10: وبدي بيع كل شيء بنملكه في سافر من هالبلاد وروحة بلا رجعة يا رب.
8: كروك ليش كمان صوت؟
10: ليش شو بعدي بملكوا أنا لهالبيت؟ أخيبوا ملك الحمد لله كانوا ملكين اثنين بنات، إذا واحد تالي يشاركهم بالملك.
8: تقصد هذا حسان مش هيك؟
10: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالأوضة، صار إلي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
8: ليش بدك تشيله من الاوضه كمان صور؟
10: كيف ليش خيبوا ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحبيب جنيبه.
5: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكون؟
10: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
8: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته بش كلمه بزعل منك.
10: أخ
5: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي بملحي.
8: الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
5: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
10: لا ابو ملحي الله معك، بس الي انا له. ايه؟ هاو شو هالنصبات اللي حملوه؟
5: كم نصب التفاح وخوخ. بدي نبلن ونصبهم قدام الباب.
10: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
8: ولو كمنصور ولو الزلمي عبده حولك البورة لجني لجنيني حلوة ومعارض ومش خيبي.
10: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
8: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعة مش من ضمن الاجار البيت؟
10: واذا من ضمن الاجار؟
8: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق مستعمل. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك، عم يجملوا، مش عم يخربوا. روح يا حسان، روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
5: الله يحفظك خيبه ملحم خاطركم.
10: ملكي رزقي وابنش اتصرف فيه مثل ما بدي.
8: طول بالك.
10: خلص الا ما بيعوهش من كل هالدنيا.
5: تعال خي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حياة مشروع حتى تلكيهم؟
8: شو رأيك انت التاني؟
5: ايه بكرة بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النصبات معهم، انت أبعهم واحرقهم.
8: تعرف
5: شو؟
8: زكي.
5: ايه هم توحمت على واحد زكي.
8: سبحان اللي خلقك.

0: يا عيني يعطيك ألف عيف يا معلم حسان. شو جنيني كيف صارت حلوة هاي؟
1: الله يعافيك يا ست ملكي.
0: ألف دقيقة.
1: أنا وعدته للصبايا
0: إيه؟
1: بدي حولهم هالجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
0: ولك إيه إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
1: هلا جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
0: يا سلام يا سلام، شو إنك إيه جميل ابن حليل. صدق بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي أقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك أجار الأوضة تكره.
1: يا حسرت عليهم هني، ليش أخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما أخذوا مني ولا قرش.
0: لو بتشوفوا لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقب الأرض وينصب.
2: صحيح؟
0: ايه وحياتكم، هلا أنا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: ضيق. مين لعم حسان؟
1: الله معك يا بنتي.
2: أهلين.
1: ما حبيت اجي ازوركم وايدي فاضية. أول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
1: مطولين كثير لطف الذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
3: تفضل. ارتاح يا عم حسان.
1: ايه
3: تفضل.
1: تشكري يا بنتي. الله معك ست الملك.
0: الله يحفظك. أهلين معلم حسان.
3: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
1: تسلمي يا بنتي تسلمي.
3: ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
1: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
0: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب هيك.
1: خير ان شاء الله.
3: هاي البوصله جي من زمان ما طال صوبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
3: اهلين
2: اهلين.
4: مكتوب نصوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
4: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
3: أكيد من فين إلا غيره بالبرازيل.
0: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
3: ايه طبعا سافر من 10 سنين.
0: ايه
3: هاي تاني مكتوب يصلنا منه.
0: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
3: ما بعرف طنط، يمكن لأنه
2: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
3: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
2: خبي
3: شفتي ليش بيعتوا بواسطة سفارة البرازيلية طنط؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
2: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
0: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه اعتبت ما بقول.
2: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
3: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجاره.
1: تشكروا تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
4: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
2: يي عدم مؤاخذه ولك معلوم حلوانه، تكرم عينك لسوف بس شو معي. هاي 25 منيح.
4: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه
2: ان شاء الله.
4: خاطركم.
0: مع السلامه.

0: لك يا ملحم يمكن هذا حسان افتحيله لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحيله ولا تظهري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خيب ملحم؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطرك.
2: الله معك خيب ملحم.
0: اهلا الله يحفظك.
2: كيف صحة؟
0: فوت شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى سزريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالي.
0: معلكش انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك. شوفتك خبير بالزراعة. ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك. انا بدي خدمه لك خيبه منك.
0: لا يا اخي لا. عادش بتراب وكل شيء بحسابه. تقبض اجرتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتي معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحم عليك. ما تخافي. ما تخلي لا جنينه تغار من جنينه ولا جنينه تغار من جنينه.
0: على كل حال تعتال شم البركي انا بكرب سيادتك.
1: حق اطمني ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحم بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتاخر ابدا.
1: قول نحن مش من زمان نعرفهم بجيرتنا بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيل
2: صحيح. بصيروا يبكوا على قله البنات.
1: طيب بالك
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان. شو البنت وشو الصبي؟ البقال الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسه شديده عند اثنين.
2: يا لطيف ليك منكون بصيره منصير بصيره.
0: هات
2: كان عندي خي الله يرحمه
1: عايش وترتاحي
2: يكره البنات كثير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا.
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. أول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف شو العقلية المتحجرة. انا اقول ايش يا بنت؟
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا.
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف نشمت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية. تتذكرك يا ملحم نعم؟
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه؟ بس هديك اضرب هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لمن عرف انه اجا بنت. ايه كفي شو صار بخير
2: يا ستي ملا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: ساعتها
2: دب الهامبر كابو وصار ينذر ويصلي للأنبياء والقديسين حتى يرزقوا صابر. بس اللي تكون بالرحم كان تكون
0: طبعا
2: طبعا 9 أشهر الله رزقه بصر بنت. وديك وجه الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا له 20 سنة. أنا بقول أكيد أكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقلية خليه ينتحي بلاه وبلا عيشته لشو بده عيش؟
0: قولتي
1: على القليلة بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى تا يتداوى كابو ملحي؟ مين بيعرف بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان. على كل حال هذا خيا الله يرحمه بس هذا حظه للحياة.
0: ايه صحيح
2: معك حق. صحيح ست الملحم هيدا حظه بالحقيقة. يلا تأمرني بشي غير خيبه ملحم؟
0: شو في جاي القاولة النقود؟
2: لا لا شكرا بدي روح كفي ارتاش بكار البركة. يلا قطر
0: قلت لك بكرة بكرة الصبح بروح تساعدك فيها البركة.
1: كيف كيف كيف ان شاء الله بكرة بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهال المي والوحل والتراب و
0: معلكيش معلكيش لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي
0: بس بتجيب الشغل وبروح بشتغل. بدي صار لي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ايام جسمي.
1: ايه معلوم. وبكره بتبلش اخ يا ايدي واخ يا اجري واخ يا ظهري واخ يا خلاصري وهلو ما
0: جاب. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك راح ليها؟
4: ايه منيح. بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوك ببلاش.
3: اه ما يشتري شو بعمل لك؟ اسمح لي ارتاح شوي يا درويش؟ ها؟ ها عاد ارتاح، اهلا وسهلا. شو راح تقعد على ضهري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطات؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله ان شاء الله يكون في بقلبه حويلي كمان مثل العيدة.
4: ايه يلا حويلي ورا حويلي. وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الاجر.
3: هلا يا زلمة انت ايه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ ايه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أنت صرت موزع كتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياه هون.
3: لك إذا كان هن بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هن يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هن؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمة كلمة الله يخليك اسلك إيدك كلمة خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
5: قولها لهالكلمة يلا.
3: هلا أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقلها لنجوى او لاختها يكتبولي مكتوب جبني اياه اتبعها. شفت كيف بيعمل البوسطجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غم لا لا بشرفك. ايه انت هيدا هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق يصير هيدا بوسطجي. هيدا هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت مالا فاوضه؟
3: ايه ما بيجيبني الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني، مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم، بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للزناينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى يبقى زريعة عندك.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجناينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي أنا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته، خلي يكون بعلمك إني رح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات، مش رح خليكم تعرفوا تتهنوا ولا رح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا، بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا واترك البنات عجنب.
2: اترك البنات عجنب؟ أخ منك ومنهم، ولك مهمني سبب البلا، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجروا البيت كنت بدها تأجروا لغيرهم.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خيك.
1: طيب يا صديقي.
2: ما صديقك كمان، انتبه. لك
1: طيب، انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه،
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراه؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي، انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تدبر له شغلة؟
2: جنينة؟ ايه، ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمم.
1: يا عمي يا حل خيب وملحي،
4: ولك شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعه؟ شو بكون
1: خيب وملحي رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحي
4: تفضل
1: تمنا هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شغله يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكله فايت ظاهر على الاوضه بينهز بدني، بحكمني كريزه عصبي، وبالاخص لمن بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
4: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلم عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا؟ شو الي خي ابو ملح؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه ويشوي وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين؟
4: ورك يا
2: خي خلص يا خي، بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: سعر؟ شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 ألف ليرة.
2: بحياة الله
4: ما
2: يعني. يا حبيبي لا والله مخمن، وعليك الدليل
4: ممنوع.
2: يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها، انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
4: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك.
2: ايه
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: ب400 ألف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي، بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع ال400 ألف. بس وين عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر؟
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر. بتقبض ال400 ألف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي
1: يا سيدي، ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلأ لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بركة الحاقة.
2: ايه طيب، لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك وانت شوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرتك.
1: شايف خيبه من الحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
5: مش عاجبين مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش
1: ايه؟
0: شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمه؟ اجى زبون بده يشتري البيت.
0: وين هو هالزبون؟ مين هو؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطل صوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب شفافه، قال اكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟
1: اه.
0: شو ما بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمه ما قلت لي قديش بدك انت؟
0: على كل حال اذا عاد رجع لعندك بعد الظهر او عاد شفته قل له باقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كثير كثير هيك على
0: مصروفي. وبتقول له كمان انه السنسر عليه هو، انا ما بدفع قرش سنسره.
1: كيف؟ انا شو بيطلع لي؟ علقت لك الاعلان عندي. ايه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما انا عم نفعك دائما رايح جاي عندك. اعطيني فنجان قهوه على حساب هلا. يلا
1: هيدي يا سنسرتي تجي تدفعني فنجان قهوه؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا اعلانك، روح حل عني روح.
0: اي كلكم ضدي كلكم ضدي. انا بطلت بيه منيحك.
1: وانا بطلت عليكم منيحك
0: يا حسان.
1: سلم زمان حبيبك.
0: حسان لك يا عمي، شو بيك لك يومين غيري؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدور عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي.
0: ايه
1: بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوا خلوه.
0: حلو حضرة جنابك، أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ شو بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه، بدك شو دفعت أجار جيجي حتى لي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعه الشر.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمنحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: عب 400,000
0: يا خي. 400,000 ليك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هلا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: روح جيب لي فنجان قهوة حجي بقى
1: حالي. ايه حاضر فنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شراك
2: معكم. الله يخلي لك.
0: انا فخور فيكم. الله
3: يخلي لك. اهلا وسهلا.
2: وفيك
0: اهلا فيك عم
2: علم الف دقيقة.
0: تسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
0: وكذا انت يا عم الملح ما عم تسد الغايبة عني. شو حسان قال لي بده ينتظرني هان بعد الظهر، وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
4: شو بيك دخلك يا منصور؟ بتضلك قافت هيك والعقد بين عينيك ولا وشو في بالدنيا؟ نص الالف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي.
2: ايه
0: ليه لح افرد وجهي؟
2: ايه
0: ليه لح انبسط الا ما تم من بيعة هالبيع؟ انفرد بحالي ساعتها يعني. وينو حسان قال لي جايب لي شره؟ وينو
1: الشره؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: شو عم تحكي يا عم حسن؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000، بكرة الصبح بتسجلهم البيت وبتستلم الشيك.
3: يا عمي ان جاي تلخنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
3: شو انت اسمك، حسان ولا احسان؟
2: الحقيقه انا اسمي احسان.
4: احسان
2: وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
3: شو
4: صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندهشوا قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحوالات اللي كنتوا تستلموها جاية كانت تجي باسم خالكم؟ انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
1: صحيح؟
3: شو
1: عم اقول انا؟
3: ما في شيء بالنص.
1: بكتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا مفاجاه كثير ساره.
3: اوه
4: اياها المفاجاه.
3: والله أنا مش عارف كيف بدي أقول. هي تضحي منك، هي مفاجأة.
2: هلأ بتعرف سيد أبو ملحم، هلأ بتعرف.
4: طيب ليش أنت بهالغنى كله، وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالأوضة الحقيرة وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجنننا أنت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
4: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي، ذنوب سابة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد أبو ملحم تذكر الحكاية اللي حكيت لك إياها عن خيي؟ قلت لك بيكره البنات وهرب من بيته.
3: بتذكرها منيح القصة.
4: إنه بتقصد نجوى وماجدة بنات خيال؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو أنا.
4: أنا
2: نجوى وماجدة بناتي أنا يا سيد أبو
4: ملحم.
2: بناتي أنا نجوى وماجدة.
1: نحن بناتك؟
2: إيه نعم. إيه يا ماجدة وإيه يا نجوى، أنتوا بناتي. مسكين أمكم، بقيت اتحسرت، بقيت اتحرق بقلبي. أنا صحيح ظلمتكم لكن أنتوا رحمتوني. أنا كرهتكم، أنتوا حبيتوني، أنا بعدت عنكم، أنتوا حضنتوني وقويتوني. صحيح رح أكتب كل ثروتي باسمكم، لكن ما بظن أبدا إني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال أنا هلأ رايح أقعد بأوضتي ورح أقضي بقية حياتي بخدمتكم.
1: بابا بابا
2: بابا
1: بابا
2: بابا أخيرا قد سمعت هالكلمة الحلوة من تمكن.
4: وانت شو بيت ساكن؟ يلا اوش حاطم الأوضة.
3: والله يا ست الملحي ما عدتش عيري شو بدي أعمل. أنا مش الهيئة رح أقدر إشحت حد، الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا
3: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

لمن اتفتحت عن الحب والنهدا هجرت حنين

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجوده معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انك بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب بسك

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

Aman. Aman. Şu rakıya köpedin. Aman. Aman. Tuvalet. Hel. Mahne.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن.

0: كل يوم بمثل هالوقت منسمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأنزل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة، وفي الحر اعتدال، وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنساً،

0: حائدا أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيلة هب لهم غاية الخلاص أعطهم السرور الأبدي آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين.
1: مريم صلاتي بقدمها بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور أسرار فيها الحب.

0: والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، معك المؤمن بالصلاة مسرور، ومعك الخاطرة في دي صلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، أمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار، بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وامي العلي هالدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين، جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين، جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين، عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحة بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألى رسالته يتمم، ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم، مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم طهر هتسلم، كل الخليقة من كفر عانت، بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والقداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرع.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السماء للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نفوسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة اللي ركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي، نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة الفي إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله وولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح، التقديم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: عجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: بما نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.

0: أنتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على أربعة وعشرين. حالياً على الإنترنت.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير. عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجوده معك عالكون بيقويك. هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انك بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل. ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي. هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى. بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين. بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب. هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب. الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ميس الريم في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفقه كف، سفقته كف، سئبت كف، هرن أكتر، حرق، بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكرة؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقسومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بأنا.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوف بتروحي شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين.
3: أنا بدلك عمة نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولوا لي الناس ناس وبيتي الساحة.
1: خدني لعندها.
3: هي بتجي، هي بتجي. تعي يا عمة نعمان.
1: عيط بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع بتسمع. صالي مثل الحي وناطر الحكي، المشكل بجيبة من سفر سنة.
1: مين عيط لي؟ وجهك غريب علي.
4: وأنا غريبة.
1: بدك تقولي شي؟
4: مستعجلة.
1: المرسال يبقى مستعجل.
4: بدي تدليني على ابن خيك نعمان.
1: ما من صالح.
4: بدي صلح سيارتي.
1: قلتلك ما من صالح.
4: السيارة معطلة.
1: بعتتك شهيدي؟
4: ومن هي شهيدي؟
1: ولو بدك تقليلي ما بتعرفيها. نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزة، وكل شقفة حرير هندي من هالغالي دحشتهم لهالمايل بأوضتها.
4: وين وين؟
1: بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوق.
4: وينك انت عنه؟
1: أنا؟ يا حسرتي، ليش طالع بإيدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لبصارة تفسخت له الخطبة.
4: فإذا ليش زعلانين انبسطوا؟
1: نحن زعلانين، نحن معايجين. أنا تلج عمة نعمان وإخته المعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسة نابر مشي بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي.
4: هلا حاتم بو شهيدي بيا؟
1: ايه. تعرفيه؟
4: لا.
1: حسبت.
4: وكتلجي؟ منيح اللي معلقته هالعلقة، لو ما انتو تفسخوا الخطبة كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
1: سلم هالتم.
4: اشكري الله، روجي نخي بوسي الارض تشوف.
1: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
4: بدي نعمان يصلح لي السيارة.
1: يي يا حسرتي على نعمان. ليش شهيدي خلت له عقل؟ بطل يعرف كلب البطارية من كلب الجعيرة.
4: هالقد؟ فإذا اسمحي لنا يا ابن خيك.
1: ايه يا ولدي ايه.
4: وكتلجي؟ يصلح لي عربيتي. وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس.
1: بيولعوا مشكي؟
4: معلوم.
1: بيصير في شات شعر ولد في شواري؟
4: خلي الشوار بتطير مثل ريش التكاية.
1: لك تقبريني من الله بعتي.
4: وانا بدبر له عروس من ضيعة ستي كحلون.
1: فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، اوعى تنسي المشكل.
4: لا
3: انت ما تروحي هلا، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا.

0: فلان أمين 20 سنة بيك وزلمه ما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي يربيكم.
1: شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا؟ حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا.

0: محلول زيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك. ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق. تعي تعي تعي لوين هربتي؟
1: عم بتمشى هون
2: سيدنا. انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا.
1: لا شو في؟
0: قتلتيهم ببعضهم وشو في كمان؟
1: صحيح؟
0: يعني ما معك خبر بشي؟
1: ليش انت معك خبر بشي؟
0: انا اوعى حدا يحط بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المخفر المخفر.
1: الا يكون شي مخفر من برا.
0: قولي لحالك يا جماعة هيدي هي؟
3: هي
4: هيدي هي اصل المشكل.
0: شفتي؟
1: انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تيصلحوني العربية.
0: اوه شو قصدك؟
1: انا جاي من القصد الطيب.
4: ولك يا عمي في مشكل، في ناس هاجمة على ناس.
0: ايه مظبوط، مازال في مشكل، في سبب وفي مسبب. مين المسبب؟
3: زيون.
0: علقتي علقتي، قتلتيهن وخلفتيهن كلهم عم يشهدوا ضدك.
1: مش مظبوط، غلط.
0: غلط شو؟
1: مين المحقوق؟
3: انت.
1: ومين المحقوق؟
3: انت.
1: ايه فاذا انتم مش مقتلين، انتم متفقين؟
5: ما دليل ورح نتجابه
1: يا حراس. في لخبطه بالحكي، في حدا عم يغلط. يا
2: مين عم يغلط؟
1: انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين.
0: ايه مظبوط.
1: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل.
3: ايه نعم.
1: فاذا يا حراس الاهالي متفقين، واذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، واذا هني مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين، واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل.
0: كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتوا غلطانين، وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين، وإذا هن مش متفقين بكون أنا مش.
3: إيه؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا غلطانين.
0: خلاص خلاص بس صار لازم نحقق.
4: إيه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق؟
2: إيه مظبوط، نضرب بالأول وبعدين التحقيق.
1: يا شويش اسألوا الأكترية ويمكن أفضل تتأجل الخناقة لبكرة، وبكرة عبكرة بيكونوا الأهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين، وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل.
2: ايه ايه بس بكره انا مشغول ما بقدر.
0: هلا انت شوف. لا شو في بكره؟
2: ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق شباك.
0: ايه مظبوط معك حق، بس لايك هون ابدا هون ابدا. فاذا يا اخوان الخناقه بكره، وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان. الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكره الهويه.
5: كلنا بدنا نخانق.
2: انا ايدني من هلا.
0: ولا ما انت عم بتقول بدك تخانق فوق؟
2: يا خي انا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل. شو
0: ايه هيك؟ ايه
4: اذا مضيت الليله على سلامي
0: ما راح تمضى. اسالوني الي
3: بدنا نخانق.

0: إذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا إذا أنتوا غلطانين بيكونوا هن مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس.
1: مش عم تفهمها؟
0: لا أمل بذلك.
1: إيه بلاها دخلك بلش تروق البلد؟
0: بتروق هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضين لحدا.
1: أني يالك أنت ما بتعلق مع حدا.
0: لا مبلا أنا بعلق أنا والمراي. ليه واحد سرسري أنا؟ شو؟ ولا كلمة أنا بس ولا كلمة ليه؟ والله إدمي حبسوا بهالمراي بتمرجل علي بسبه صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني وساعة اللي بدي ها ضبه بجاي.
1: لأنك واعي ولأنك ضايع قاعد معي وقاعد بالمراية والغربة قاعدة فيك.
0: ياي شو عندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة أناديل الراحة بليل هذا العالم.
1: أول ما شفتك عرفتني عحيلك بيتك الساحة. رح تسمح لي الليلة أصمك بيتك؟ غريبي وغريب اجتمعوا.
0: ولو بيت الضيق بساع ألف صديق كيف لو كان البيت ساح. أنا من هون لهون وأنت من هون لهون أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي.
2: كنت مثل هلأ تفتح الشباك وتسهرني.
3: كان مثل هلا يفتح الشباك ويسهرني.
2: عمروا بيناتنا حيطان
3: الغايم طف النجمة
2: دبلة الورد بالمزهرية
3: ردلي محبس الخطر
2: بغني لك وهالليل بيغني معي وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق بلكي يا أيام العتيقة بترجعي.
3: لا أنا ولا أنت عدنا راضين نيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي هو العتب هو الزمان ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبي.
0: اتفضلي روبصوا الله وكيلك بديت الحفله.

0: ايه ويا غندور بدي راجب نعمان ينهين بالساحة ينهين.
1: لك علي وديه على بيته مكسر.
0: هيك كتير زلم كبير وما بيحمل.
1: طيب شو فكرك بدي ملحس له؟
0: لازم ياكل قتله وما يقدر يستحصل على بور.
1: هيدي شغلة بتكلف.
0: وتكلف شو تسعيرها؟
1: كل قتله ولا سعر.
0: ايه
1: الكفوف بسعر والخيزرانات بسعر ونتف الشوير بسعر.
0: فإذا أجد ليهم كلهم.
1: إذا أخذتهم كلهم بيطلع لك لابطة ببلاش.
0: وبدي توقع له الطربوش.
1: توقيع الطربوش هيدا إكسترا.
0: لكن ندفع إكسترا.
1: فإذا اتفقنا.
0: ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع رقبة راجل اللي بتلمع.
1: علم حتيم إلك غير ما تسمع. صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع وما تدفع إلا ما تسمع.
0: ايه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
1: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
2: وهيدا شو؟
3: هيدا شيش.
2: هاي هاي هيدا بيجرح
3: اوف كورس.
2: وهودي شو هاللي لابسهم؟
3: هودي كفوف البوكس.
2: هاي هاي الضربه بتفدغ
3: اوف كورس.
2: يا ابو حلقه حاتم بو شهيدي الا الاحترام اليوم. وانا بتعرفني ما بحب الاذى. دبر لي انت بمعرفتك.
3: فهمت عليك.
2: وعلى قد القتلي بتكون الدفعة.
3: شو رأيك بشي بوكساني على المول وجهه أزرق؟
2: مش كافي. البوكسر كيك البوكسر خناق فرنجي ما بيعمل بالبلد ضربي.
3: طيب شي ضربة كاراتيه وأعمل له فركوش جيدو.
2: يا أبو حل أفهم علي. جيدو لعبة يابانية. بدي دبر لحياتي مشي قتلي فلكلوريجي.
3: شي قتلي وطنية بساحة البلدية.
2: هاي هاي. وبدي توقع له الطربوش.
3: توقعت الطربوش هيدي وين مكان اكسترا.
2: هاي هاي هاي
3: رح دبر لك عصاي تكسر كسر.
2: وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
3: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
4: نعم معلم راجي. عمر
5: عم بستفقدك.
4: بعدك سهران بي.
5: واجبات زيون كنت عم شقة عيني مسطورة.
4: يا الله يعطيك العافية.
5: تفضلي لعنا.
4: هون أريح لعندك ولعند حاتم. هيك على الحياد.
5: أي حياد؟ ما أنت اللي حركت المشاكل.
4: اختك تلجي حمستني ضدهم. بس أنا شفت شهيدي لقيتها حلوة.
5: كيف بدها تكون حلوة وبي حاتم؟
4: شو دخل بي؟ ابنك بحبها.
5: يحبوا الحب. بيقلي بالي أعمل له شي فلق بلكي بيصحى.
4: ابنك إنسان بحب. بلا تكون هيك بتعمل بالناس اللي بحبوا.
5: يحب عن عقل؟ يعني بدك الواحد حيالله يدب حاله؟
4: شوف مرات الإنسان بيتوهم إنه حب بس إذا حقيقي ما بيغلط. وابنك مش غلطان.
5: ولك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده إياها. بس كذاب. أنا بعرف الأشياء بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. أخ لو في انقل هالبيت لشي مطرح تأخلص من حياتي وبنته.
4: ليش الحب يا معلم راجي؟ أرض أو بيت تتفل منه تبعد. نحن منهرب وهو بيلحقنا بتيابنا بقلوبنا بعينينا. وكل ما بعدنا كل ما صار أقوى.
5: طيب قولي لي شو لازم أعمل تخلصوا منها؟
4: بدك تخلصوا منها؟
5: نعم.
4: يجوزوا إياها.
5: هيدا اللي مش رح يصير.
4: لا
5: مش رح يصير أبدا.
4: لا
5: وإذا صار أنا بدي أتجوز كمان.
4: إيه

0: يا أهلي ميسرين، إلكن عندي عطف خاص. قصة بريق الزايد منعرفها. راجي وحاتم اختلفوا وتشكوا على بعض. غندور أبو حلقة أخذنا إفادتهم ووقفناهم. مين شهودك يا راجل؟
1: زيون.
0: مين شهودك يا حاتم؟
2: زيون.
0: زيون اللي ستة من كحلون؟ عرفتك، عرفتك وبعرف ستك. انت وراجي وحاتم؟ يا بي ملا ثلاثة، يا بي ملا ثلاثة.
3: أنا طالع لعند ستي وكان عرس بنت خالتي وتعطلت سيارتي بما يسرين.
0: وتخالتي ونعمين المكانسيين حلدين ما صلح لك السيارة. خربطت البلد، أنت من ستك مش كنجيه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بالحق تعيش وتاخد عمره وين بعد في حق الله يرحمه.
2: اللي بتريدوا تصالحوا مثل ما بتريد، ومين اللي بيبدا بالصلاح؟
3: انا.
2: يا اهل العروس، بما انه العريس هو الرجال والرجال على هالغلا ارتفع سعره صار نادر ما يلتقى، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
2: يا اهل العريس، بما انه العروس من الجنس اللطيف واليوم القيمه للستات، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
2: طيب اعتذر انت يا نعمان لشهيدي.
4: اوعى ولا بقصف عمرك.
5: سيدنا ثبت لعمتي.
2: لك عمتك لازم تنسب.
4: ايه الله يشد الظهر فيك.
2: سب لك ايها شهيدي، احلى ما سبوها الغضب.
4: ايه فهمه
2: عمره ما يفهم، بكره بيندم.
5: اندم.
2: وانتو شو؟ خلص قتلتوا؟
3: قتلنا.
2: والعريس والعروس؟
3: قتلنا.
4: خلص سيدنا خلص.
2: يعني ما بقى للصلح مطرح؟
3: لا.
2: هالعار انا لقيت الحل.
6: تفضل.
2: بما انه انتوا تزعلتوا وما بقى للصلح مطرح وشهيدي صبيه حلوه عم تكبر وانتوا مختلفين، وبما ان حاكم صالح والحاكم الصالح دايما بيلاقي الحق لمصلحته ومصلحه الحاكم فوق كل المصالح، لقيت من المناسب اني انا اتجوز شهيدي.
3: سيدنا
4: صبي روح.
2: ايه نعم انا اعزب لطيف وبقدر الجنس اللطيف، وشو بني املك وعز وجاه
3: وشباب.
2: سمعتوا؟ شباب.
4: بس
2: اعرف شو بدك تقولي. عوض ما تقولي انا كبير، قولي اصغر من القعدة الاختيارية بتهون الشغلة. يلا انا رح اخد شهيدي وانتو اصطفلوا، بتتزعلوا بتتراضوا، انا ما دخلني. جمعت الجي ناوروني ساحة ميس الريم، بدل عرسي بميس الريم، جاي اخد عروسي مثل فرسان الكتب، وبدي زيون تكون وصيفة الشرف، وعد خلوها تتحرك من هون، مش راح تهرب كحلول. هابروني
7: عارسنا يا زينة كل المحاضر.

0: وقع الحزن بمي سرين والعشاء تفرق، زينة عرس بمي سرين والعشاء تفرق، شدوا كتير انقطع الخيط وصارت العتوبة بكي، حتى الناس اللي ما بيحبوهم سكتوا وانكسر الحكي.
1: يا ناس هامل زيني وعم بتقول اشياء حزينة.
0: مرات الزيني بتحزن.
1: اذا هني متفقين بتكونوا غلطانين،
0: واذا انتم مش غلطانين
1: بتكونوا هني مش متفقين.
0: وقليلي كنت محسبة حزورة لعبة، تاري فرقت شخصين بحبوا بعض،
1: وقعتنا كلنا بالظلم.
0: شفتي انا ليش بقلك الشعر بيهون الاشي؟
1: وهاني
0: بتهون بتهون.
1: انا مش رح بتهون عندي، ولا رح اترك من هون الا ما ترجع شهيد النعمان.
0: دخليك ليش مرات الواحد بيكون برات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟
1: انا هيك ما وقع ظلم على انسان بهالارض الا وحسيت حالي انا اللي انظلم. اقولك فيي استعمل هالتليفون؟ تأخرت، بكون بيل ستي انشغل علي. شفلي تشويح.

0: 알로 원 투 포 와이 하이 포
1: 알로 알로 알로 샬후 아페리 카흘룬
2: الو الو كحلو ستي

0: رسالة من مختار المخاتير إلى أهل ميسرين وإلى شهيدي ابنة حاتم أبو شهيدي خطيبته التي استلمها من نعمان ابن راجي تحية وسلام. أيها الأحباء، تعلمون أنني أنا صهركم العتيد، فلا أمور المخطرة تشغلني ولا قضايا الدولة. كل تفكيري عندك يا شهيدي، وحابب انزل اسهر تحت شباكك بس لو مخاوف رشيا. لذلك انتدبنا عنا حضرة الشاويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومانتيكي، وكلفناه وضع تقرير مفصل بكل اختلاجات عواطفك الطاهرة وإيداعنا النتيجة لينشرح خاطرنا. باعت لك بوصي مع الشويش.
1: قال ما بدأ
0: فإذا اكتب تمنعت عن التقبيل.

0: حاتم، وينك يا حاتم؟
1: شو هالعياط؟ شو ما قريت الارما ممنوع التزمير؟
0: من امتى؟
1: ولو يا معلم راجي، من امتى؟ من يوم ما صار هون بيت خطيبة معلمنا.
0: دخلك؟ مش انت قبل شوي كنت نازل غناني ورقص انت والافندي؟
1: بس نحنا عم نرقص بوظيفة، معنا امر خطي بالدبيك، عم نتشخلع بمهمة رسمية.
0: يعني حضرتك شوي شو مطرب ورقص؟
1: يا معلم راجي، يلي بده يضل مرتب حاله بده يعمل كل شي.
0: قرب خي حاتم، قرب.
2: ايه الله يسامحنا، 20 سنة عداوي، غلطنا بحق حالنا وبحق أولادنا.
1: ايه شو مبين عم تحكوا مع بعضكم؟
0: بدنا نتصالح.
1: اسم الله، شو على خاطركم؟ انتو بدكم تتصالحوا، نحنا ما بدنا نصالح.
0: انتو شو دخلكم؟ نحنا بدنا نسقط الدعوة.
1: ونحنا ما بدنا نسقطها.
0: هيدي أول مرة بسمعها، السلطة ضد الصلح.
1: ايه صار إلنا مصلحة انكم ما تتصالحوا. ناسيين انتو انه في حق عام، وانه معلمنا مختار المخاطير هو الحق العام، وانه الحق العام بده يتجوز شهيدي.
2: ايه وليش نحنا تحت امره؟
1: كيف سمعني؟
2: بدنا نجوز نعمان لشهيدي.
1: طبعا وكحيتي
2: ما في
1: عشور هيك تتجوز بنتك لنعمان تتعمل شهيدي كنة راجي؟ ولاعراف مصلحتك بنتك بدها تصير كنة الدولة، انت رح بتصير عم الحكم.
2: بس يا خي الولاد بحبوا بعضنا رح يطقوا.
1: ويطقوا لك ان يطق معلمنا؟ اذا طق معلمنا بتطق البلد، بيطقوا القعدة الاختيارية، بيتلخبط النظام، وساعتها منين بدك تجيب اختيارية تتظبط الحالة؟
0: واذا البنت ما بدها؟
1: هي ما بدها، هو بده، القعدة بدهن، ونحن المخفر هون كله بده. صحيح.

0: زيون كانك قاعده بقلبي. انا سيف المحبه مشاكلتي،
1: وانت جانح المظلومين.
0: وانا جانح المظلومين؟ شو ما قلتي قليل علي. جيت وعارف اني جاي ردن لبعضن، وعارف انه ما يسريم ما رح تتصلح الا اذا هزيناها بقوه. قلت رح اتجوز شهيدي حتى تتحركوا وتتراضوا مع بعضكم. وقف حالي ربوء كرامتكم، بتبين معكم لك. روحوا روحوا، مش رح تلاقوا مختار مثلي. بسلامة قلبي ألف مرة، إذا صار لي شيء رح تتشرشحوا.
2: تعيش
0: راجل حاكم، كانت طلعت براس وليدكم. أنا بهمز بس مريت بهبوج، انتبهوا. ها وينو نعمان؟ ده هو نعمان.
3: يا
0: حو
3: نعمان، يا
0: حو. لا نعمان، ها هات ايدك. لو هات ايدك يا الله يهنيكم ووفقكم، اوعى تخلوني اشوفكم الا مجوزي. يلا بما انه زيون هي الحركة القصة، عندي جايزة الك تقبليها.
1: بقبلها.
0: اني اتجوزي
2: زيون.
0: نعمان راح يتجوز شهيدي، انا تعذبت وجيت، لازم يطلع لي عروس. انا راح اخذ زيون.
1: بس انا
0: مخطوبة؟
1: لا.
0: مجوزة؟
1: لا.
0: انا مش مخطوب، اتفقنا.
1: انا ما بدي اتجوز.
0: وبهين عليك ارجع بلا عروس؟ لحقنا وعذبنا القعدة الاختيارية، خايف المرة الجاي يكونوا هرهر وليك ليك نعوس ونعوس نعوس.
1: سيدنا؟
0: نعم.
1: قولك حقيقة كل اللي عم بيصير.
0: لك ايه، ما في حقيقة الا اللي بتصير.
1: واللي بالبيت؟
0: بيضل بالبيت.
1: وشو قصة الريح بتقدفنا عزوقة؟
0: شو قصتك انت؟ الظاهر الك قصة.
1: قصتي مثل كل القصص.
0: قولي.
1: بنت بتحلم من زغرها بتحلم، والايام بتمشي والحلم بيتهدم. جاني عريس قالوا مش حلو، جاني عريس قالوا مش غني، والتالت حبيته حبيته ما بعرف كيف. فرقتنا الريح وشفت حالي هون.
0: يا زيون، قصتك انت والريح قصتنا كلنا. انا وصلت وانطلتك، بس انت دايما بتتأخر.
1: تأخرت عليك؟
0: وصلت لعندي مأخر.
1: مش ذنبي.
0: بعرف هيك بدي الريح.
1: وانت بتعذر.
0: والقعدة بردوا، نيمون العمر على الكراسي. أنا رح أرجع أصر وبقعد انطر لحالي، وانت بدك كملي مشوارك عكحلو. يا هالي ما يسريم، تتهنوا بالعرس.
1: سيدنا.
0: نعم.
1: خلي نعمان يصلح للسيارة.
0: تكرم. انده نعمان يصلح للسيارة. خطركم خطركم.

0: خلص الموسم، بنت خالتي اتجوزت وسبقني الفرح.
1: بيسلم عليك نعمان وقال اليوم عرسه مش قادر يصلح لك السيارة.
0: شو؟
1: ايه هيك شو؟
0: كيف يعني؟
1: هون هيك شو؟
0: طب شو بعمل؟
1: ما بعرف.

0: يابا ليش السيارة معورضة بالطريق؟
1: صار لزمان معطلة ما قلتوا شي، هلأ فقتوا؟
0: كان في شي أهم، هلأ خلصت المشاكل وفضينا للسير. ليش معورضة بالطريق؟
1: كل هالمشاكل تجوزنا نعمان على أمل يصلحها، ونعمان طلع مثل غيره بس نيل مطليبه نسيني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكب.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكب.

0: على العاطفة والحب.
1: قالت حبيبي

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن،

0: أنا مايل مر في السيارة وبالمكتب ووين مكان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

يا تخيدة يا تخيدة أنا بديك تكوني وحدك يلي بريدة وتخليني بقلبك وتحبيني على مهلك وتخليني بقلبك حبيني على مهلك

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: يا امي صوت يا بي يا بي يا بي.
1: عم تسمعوا راديو كوكبه.